خونال من اكا كون شي غاكو كينو كورو خانجيش كنا من كيلي غاتيو ام رحلا الكوتان رحلا الخونال اوكا ان ديو سانتو نغا كنا بشالي غاتيو ام سيش موش ام لاكو بادري خواه كولي خونالا ان سينيور غيسوس لين كنا بسيش موش ام لاكو باركو ان كاكو الى سينيور دورو خان سينيور اهلا قنن كيل اوكا ان بادري Adiós, ya hay que leerlo, la Juana la enseñó. Salá, cabala, Dios.

خلينا قلنا لي هنا لنا قلنا لي هنا البلكون نخلع إيش هرمانة إيش هرمانة زغلت شلون زغلش كي مالج سعيلي قاتشولا هلا زغلت يوكي تشمين نبلي رعلش كهولي كريستو خسوس يروني لو أغلاق إلا كدين ديوس شو صوب تزين غري زغلت يوكي شتالي ما نران زغل خاكو تتين قني غري لجوام هلا زغلت يوكي تشمين نرمانو أوبالدو نرمانو ماريل Hermano Raúl, ya llegó acá. O tal vez yo ya vine, hermano Rom. Hermano Oscar. Hermano Efraín. Dios, yo soy de siempre. La canal hijo del barco viene a la izagal de Shlonches que vas como un lebojón, sacas que vas a ir a cachojla más que a chingir con la promesa, o maras número de cuentas, sacalarín, sacal yo goches, panunquín, sacal chis que vale leche sane cachojla.

امي كاكو شنو شتاني لو سيدالي كاكو شو صبت سين قريش تلاميدي ديو سغالي تيو كاشي قابن كيلا على هزا قال انا سايب سجوش تلاميدي كاكو اتزغال شي لابن كيلا شكاهيلي ديو سكاني قربانو يربانا انا سغالو ديو شبان ديو شبان ديو شيري تقالي قابن كيلا اوكي انت قلنا سايب سجول ارمانا كارلا كاشكولا كران سلاحون كبانا شكامالي لغلاك انخيلاين Oni chon ina kai kuila tsaka san sala chosh ke bash lakani kai ko tsaka bar kuina skalu oni li Cristo Jesus Bar kuina khna rah li Dios ta kalo oni Lo kani mi ran santa presi mi ska bali Dios Chulo li lok la khora la i Segunda de Corintios 9:7